schwer am Sundirli, يا سيقني ميقو ما يقول الشرق دور في طقير أذرو موري زميرارا أذرو موري زميرارا.

0: اسو گسه گدا زراین اسلو کوم دنیار نمزون دکور فر هارو مو یفکن د روز وسن می جوز اخلاتی اختلاختی سربا يردين يلن دل مفرز يفثنا رز سليت اند السوما
1: يا فرب سمو حندو محندو بك ديران اتوالي زمان هكا غير نوي داك يترو
0: الله سوس الدلقير وفور الصديق ابو نرجوف ثرنا تيض ابو ضروري تجمعت بضض الصفوف احليني غبني فوركي شبير دوك شمت الكلوف
1: يا فرب قول غشرة فورك سوية إميدي أين الزريغ إميدي يوزل سكران كل ويد هذه يمان فن الحباب دبون تدور جانا نترو كل ويد هذه يمانيس
2: قر والديني وزيزان الله الله أذي كون